0: Ed eccoci in diretta, in corrispondenza con la studente di cui abbiamo accennato, abbiamo introdotto adesso. Non si sente? Allo?
1: Allo?
2: مرحبا ايوه سارة دلوقتي سمعيكي
0: سي
2: تفضلي ممكن تحكي عن نفسك يعني انت مين وده بيحصل
1: صباح الخير انا سارة عوض فلسطينية من قطاع غزة كاتبة صحفية مع مجلات انجليزية وايطالية وطالبة درجة بكالوريوس في تخصص اللغات في جامعة سيانا سترانديري بسيانا تم إجلائي لإيطاليا قبل 6 شهور ديسمبر 2025 خلال منحة دراسية تحت اسم برنامج يوباز ووصلت لإيطاليا وبستكمل حاليا دراستي بدرجة البكالوريوس مستكملة مقالاتي.
2: Sono Sara Abad, sono una studentessa di Gaza, sono uscita dalla striscia di Gaza nel 6 mesi fa, quindi a dicembre 2025. Mi occupo appunto, studio lingue, sono anche una scrittrice e scrivo per diverse riviste. In questo momento sto studiando appunto in Italia la triennale. Fatali.
1: تمام قبل تقريبا أسبوع صدر قرار مفاجئ بخصوص الطلاب العالقين الآن إيطاليا من سبتمبر 2025 لحتى الآن قامت بعمليات إجلاء ما يقارب 7 إجلاءات حاليا في إيطاليا إحنا 230 ما يقارب 230 طالب فلسطيني غزاوي بدرس بجامعات إيطاليا في مختلف المدن ببيئة دراسية طبيعية بظروف طبيعية نستقبل كورسات لغة إيطالية بشكل يومي ومعنا حرية الدراسة وكل إشي تمام لكن قبل أسبوع صدر قرار من وزارة الخارجية بخصوص الطلاب العالقين متبقي 60 طالب من أصل دفعة السنة الأكاديمية 2025-2026 حاليا مطالبين بأنهم يكون معهم مستوى لغة إيطالي B2 هذا مستوى جدا عالي ما بيطابق المعايير اللي كانت مطلوبة منا إحنا رغم أنه إحنا والستين طالب عنا نفس المعايير وعنا نفس شروط المنحة.
2: Allora, siamo 230 studenti in Italia che in questo momento appunto si trovano, siamo riusciti a uscire dalla striscia di Gaza dal settembre del 2025 ed è accaduto in ci è voluto un po' di tempo affinché riuscissero a raggiungere l'Italia perché avevano vinto delle borse di studio. Una settimana fa è successa una cosa particolare, appunto c'è stato questo decreto, questa insomma richiesta da parte del Ministero degli Esteri per quanto riguarda i 60 studenti palestinesi che ancora si trovano nella striscia di Gaza che hanno vinto borse di studio. Ma la richiesta appunto è che loro conseguissero un livello di italiano B2 affinché potessero uscire e questa cosa è abbastanza strana perché noi 230 palestinesi che ora studenti e ci troviamo qua in Italia non abbiamo avuto abbiamo vinto le borse di studio e questo non era un requisito per poter uscire insomma dalla striscia di Gaza.
1: شروط اللغة هو شيء طبيعي أي جامعة وأي دولة إنها تنصه بمنحة شرط اللغة موجود لإلنا إحنا بالأساس لكن تم استثناؤه لطلاب غزة بسبب الظروف الراهنة بسبب الحرب وبسبب الأوضاع لكن فجأة بدون سابق إنذار لا للطلاب ولا حتى الجامعات المانحة للمنح تم اتخاذ القرار وتم تنفيذه مطالبة الطلاب بإنجاز مستوى B2 بالإيطالي شوية تعجيزي وصعب لأنه كيف ممكن لطالب عايش ظروف صعبة لأكثر من سنتين الهدنة مش هدنة حقيقية القتل مستمر النزوح مستمر الطعام قليل مش بكثرة، الظروف النفسية المادية الاقتصادية كلها صعبة، ما بيقدروا الطلاب إنهم حتى يكملوا بيومهم الطبيعي لحتى يبدوا بيتعلم لغة أوروبية جديدة.
2: Di solito appunto il requisito della lingua per vincere delle borse di studio a livello proprio mondiale è una cosa che avviene normalmente, ma questo requisito era stato appunto tolto per quanto riguarda gli studenti di Gaza, proprio per le condizioni in cui si trovano. Ricordiamo che appunto gli studenti e le studentesse di Gaza si trovano da più di 2 anni sotto una guerra genocida e ovviamente non hanno la possibilità diciamo che il ceasefire appunto non esiste, non c'è stato, continuano le persone a essere ammazzate e quindi è molto difficile per gli studenti e le studentesse palestinesi vivere una giornata tranquilla e arrivare a studiare una lingua europea in queste condizioni in cui si fa fatica anche a trovare da mangiare, da bere e anche a livello proprio psicologico è molto difficile.

0: إيطاليا فتحت لإلها لإلنا أبوابها ومستمرين وممتنين ومتشكرين، لكن كثير صعب على طلاب بغزة إنه يبدوا هاي الخطوة تحت ظروف كثير صعبة.
1: E appunto per quanto riguarda queste borse di studio che sono state vinte anche tipo una decina di studenti, cioè è come se questa regola si applica in modo un po' aleatorio. Ci sono alcuni studenti, tipo 5 degli studenti che poi sono arrivati, avevano come requisito questo B2, sempre riguardante la stessa borsa di studio, altri studenti a cui non è stata applicata questa regola. Per quanto riguarda i 230 studenti e studente che si trovano ora in Italia, noi studiamo la lingua italiana tutti i giorni e siamo molto grati che appunto l'Italia ci abbia dato la possibilità di continuare a studiare, anche perché è molto difficile ovviamente in questo momento lasciare la Striscia di Gaza.
0: جميع الجامعات الإيطالية المانحة للمنح أبلغت بأنها مستعدة لتفعيل دورات لغة فورا للطلاب العالقين في غزة لـ60 طالب مكثفة وبوقت قصير. من المفترض أنه يرجع الاطلاع على أمرهم في شهر سبتمبر، لكن هذا الأمر مع الوقت مش بصالح الطلاب. غزة الآن بيصير فيها قصف ونزوح يوميا، ما في إشي تغير عن الحرب. من جديد فتاة كانت بتقدم امتحان الثانوية العامة السنة الأخيرة من دراستها استشهدت وهي بطريقة تقديم الاختبار. أي طالب من الـ60 طالب ممكن أنه يفقد حياته بفترة أنه يحاول يحصل على مستوى B2 بالإيطالي فقط ليطابق المعايير والشروط. كيف الشروط ممكن أنها تطابقه إذا أصلا الحياة الإنسانية الكريمة مش متوفرة عنده؟
1: È molto difficile, appunto, ripeto, che gli studenti arrivano ad andare anche, non lo so, a studiare la lingua italiana dove possono, perché diciamo che questa guerra genocida non è finita, continuano i bombardamenti, continuano insomma vengono forzatamente fatti evacuare in continuazione, c'è una studente che è stata ammazzata mentre stava andando a fare l'esame di terza media, e questa è una condizione che può avvenire a qualsiasi studente e studentessa della striscia di Gaza in qualsiasi momento. Quindi ci chiediamo un po' come è possibile che questi siano i requisiti in condizioni di una guerra genocida di questo tipo.
0: الـ60 طالب كانوا جاهزين إنهم يتلقوا الاتصال إما باللغة الإنجليزية أو العربية، لأنه في كل الإجلاءات السابقة لإيطاليا كان إجلاء أو اتصال للسفارة بيتم بلغتين الإنجليزية والعربية أحيانا. كانوا جاهزين لهذا الاتصال، مجهزين نفسهم نفسيا معنويا إنهم يغادروا بلدهم وأهلهم ويتركوا كل شيء وراهم، تنويه إنه إحنا بنطلع من غزة بدون ما يكون معنا إشي، فقط بجوالنا وهويتنا بنطلع من غزة بنبدأ حياة جديدة بإيطاليا. كانوا هم جاهزين لكل هاي الخطوات الصعبة، لكن لما وصلهم الاتصال وصلهم باللغة الإيطالية وما عرفوا يردوا لأنه هاي لغة غريبة عنهم وما سمعوا فيها من قبل، رغم أنهم برضو جاهزين أنهم يوصلوا هنا ويتعلموها ببيئة آمنة.
1: Per quanto riguarda i 60 studenti e studenti appunto che si trovano a Gaza, quello che accadeva appunto tramite l'ambasciata è che ricevevano una chiamata, un colloquio, e spesso, la maggior parte delle volte, veniva fatto in lingua inglese o a volte in arabo, e quindi le persone appunto che studiavano si preparavano a questo colloquio in virtù di questa cosa. Quello che invece appunto erano preparati a lasciare, a evacuare da Gaza, a lasciare indietro la famiglia e a lasciare indietro tutto quello che vuol dire Gaza, e a portarsi appunto in Italia solo la nostra identità. E quello che invece è successo è che a questi colloqui sono stati chiamati e la lingua con cui veniva fatto il colloquio era l'italiano, quindi ovviamente non c'era nessuna possibilità di poter rispondere.
0: أنا كنت إحدى الطلاب اللي بتستنى الإجلاء، وكانت فترة انتظار الإجلاء أشبه بأصعب فترات حياتي، لأنها بتكون أنت بتستنى تطلع من موت ودمار وقطف لأجمل الدول بالعالم. الطلاب بالستين فقدوا الأمل دفعة واحدة، بطلوا قادرين يكملوا حتى بيومهم الطبيعي بعد ما صار لهم خيبة أمل كبيرة. فالآن السؤال، شو ممكن احترافية اللغة تفيد إذا الموت والدمار والنزوع وقلة الإمكانيات موجودة بغزة؟
1: Io ho aspettato tantissimo per evacuare da Gaza ed è molto difficile appunto evacuare da Gaza. Parliamo appunto di una vita fatta di morte e distruzione continua, quindi tutti gli studenti che appunto dovevano a settembre essere evacuati hanno perso la speranza. E come si può davanti appunto a una morte, alla morte e alla distruzione continua in cui si trova Gaza, pensare che la lingua sia un requisito fondamentale?
0: حتى الطلاب الدوليين لما بيحصلوا على منح بيفضلوا انهم يجوا على ايطاليا ويتعلموا اللغه في ايطاليا، لانه هاي هي افضل طريقه لاي طالب. فاللغه اساسا صعبه تعلمها. احنا الان انا وال 230 طالب بنواجه صعوبات بين العيش في غربه وبعيد عن اهلنا ووطننا وبين تعلم لغه جديده. كيف هالطلاب الستين ممكن انهم يكملوا كل الظروف الموجوده بجانب تعلم لغه مش ضامنين حتى فرصه خروجهم؟ بتمنى النظر في موضوع انه الوقت مش بصالح الطلاب لما يكونوا بمنطقه حرب، والظروف بغزه ما بتستحمل انه نحط اكثر شروط على الطلاب، وهم طلاب طبيعيين بيحلموا بتكمله درجه البكالوريوس او الماستر والخروج من غزه والعيش بسلام.
1: Appunto la cosa più che ha più senso per una persona che studia è imparare la lingua nel luogo di arrivo, quindi noi 230 studenti che ci troviamo qua stiamo affrontando anche una situazione molto difficile. Si parla di gorba, che vuol dire anche non solo la nostalgia ma il fatto di sentirsi estranei in un paese europeo, lontano appunto dai propri cari, dalla propria famiglia. E per quanto riguarda i 60 studenti, il tempo e le condizioni di una guerra genocida sicuramente non è a loro favore, e quindi è molto difficile tutto ciò.
0: حاليا القرار الأخير إنه الجامعات تنفذ دورات مكثفة، بعدين رح يتم النظر بالموضوع لاحقا. هذا كل شيء بخصوص آخر قرار صدر للطلاب العالقين. مشكلة جديدة بتواجههم وهي آخر التحديثات. جاهزة لأي سؤال إذا موجود.
1: Quindi ora quello che si pensa per gli studenti che sono ancora a Gaza è di fare appunto questi corsi intensivi, ma appunto la situazione è molto difficile, e se qualcuno vuole fare qualche domanda appunto sono disponibile.
2: Diciamo che innanzitutto esprimiamo la nostra solidarietà per tutti gli studenti e ovviamente tutte le persone a Gaza. E l'altra cosa che mi viene da dire ovviamente è che come le persone che sono rinchiuse dentro Gaza, perché ci sono 60 studenti ovviamente che possono uscire, e questo, ma poi come sarà anche il diritto allo studio all'interno di una situazione così drammatica che non sembra avere nessun tipo di cambiamento.
1: احنا بنتضامن طبعا مع كل الطلاب والطلاب بتوع غزة والسؤال يعني بالنسبة ل يعني 60 طالب العالقين دلوقتي في غزة اللي ممكن يعني نعمله يعني عشان يعني ظروف دي تخلص يعني أو تنتهي وما يقدروا يوصلوا إيطاليا.

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا.

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستضحصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعبدوا

جيرتي دبري عريس احصائية اغلى بالازواج بدنا مش عنا فلفراش ومع الايفون سيري زبطي عريس.